0: زرتر هو المات تورها
1: زرتر هو المات
2: داتس داتس زرا صارت هي
1: هذا زيد لا دير تلم داتا
3: يجود دغند جمز اللج
2: يجود دغ جمز اللج
1: فلا سانوا
0: فلا سانوا يجمز اللج
1: يمشون دوسة تسلود
0: يمشون دوسة
2: تسلود الزرتر هو
0: المات تورها يمشون
4: KCSU is supported by Mountain Time Campers. Mountain Time Campers present Demo Day, ride and try e-bikes and camper trailers on June 6th from 10 a.m. to 4 p.m. Festivities include test rides for electric bikes, camper trailer tours, and more. Full event information is available on mountaintimecampers.com.